0: أنريك إنسان عفا يا باري أبي موت يلا بدين حبيبي يا تاهم باري اللون أراب يا تاهم الليل أراب باري أبري أراب باري أكتر أنت يا في مبور أصبح يتلر أحدان أمقال لجا ورقي أمقال إسلام مريم أمقال لجي تاني
1: الجنة وطاتهم عمارهم
2: أولا أولا أولا أولا